0: واحد
1: اثنين
2: انا احلى عروسين
1: ثلاثة
2: بالله العظيم
1: اربعة
2: حلوة منورة
1: خمسة
2: لو خميسة في قل العدو
1: ستة
2: كتاب قلبي خالي
1: سبعة
2: ايام الاسبوع
1: ثمانية
2: ابواب الجنة
1: تسعة
2: اعمل ببات نمو
1: عشرة
2: عشر عشور العشة تنش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيه وقال
1: ايه